0: state da Radio Città Fujiko.
1: اول كل يوم شفنا الكل مشتاتو شفتو والكل الكل في العالم عنده اشتغلوا يعملوا ونحن اليوم نشتنف وش نشرب مش نشرب شو كل